ايوه انا منامنين بس مو سوى لويرا نيوانو ماما راكا ممكن يريها ما كوالا ها أه؟ بس ما كلاتي منو انا ايو لكن دي سوى لاي كنو لا باه انو ناي تا ما راكا ميانو كيتا كين سوى لا كويرو واني كي هي ما راكا كاتو ملا كيوتو ملا لكن سوى لا باكين روا وانيا ياو شواريا ya kite lenni puka na bahani hoyeke kayo kalaka mulo pana un suelo hakalala neta wemo un tuela wemo masapia kuwaniwe un pia ni manyari bayuchi win to marawe awove hu amari awove ne aritona tano khapelelani tano tokoreani monue korera mneta nyumo owani mkaleke momomo uhima watu babo ntomnimu ni barani okati mnikelanyo owereiwa yo wontomumo pupihani tonkela wokela thelani i ayakano owereiwa ya wontomna thelanyu mawani manira rene mawanyeya

0: وين كلا كلا فاي وين كلا كلا مرة دم صنبي كم صورة شو كاف دلقا دون أمبولو نياسا وكاتي كم بتقول أم بني مو دزرا صهيو ني مينوتو كم نسيتا وكاتي هو موسامبي وكاتي كم بتقولا ني هلا ترسلا إبراما راديو مواني وكم بروفينسيا هيو نامبولا ني رجاب وساني مرة دم صنبي كه نتوقع ني كلا كلا ني برنامجلا
1: Radio Ovira Kamawani, a program in the Kumihiro name, Sor Provincialia Radio Sandiki, Wampula.
2: Mapra Jamal Afonso, Nalea Nuriana Radio Sambiki, Laka Radio Eteta Kamawani, Nenroa Okumiheria Esmanela, a localidad Yonaburi, Otepa Shoene, a posto administrativo Yoan Shilo. E distrito ya Wampula. Rajabasani, paka mwinao kati bakali.